انت يا خالي اي انت كواختي يا سيور انت يا بونكاني من كواختي انت روي ان كنت شوقات انت يا تيخون برا اخوة برا وين اسوين برا جش انت كوبتي برا تشيك لي وين جش خوة وين كنت ام بونكاني ني تي تيو خلو ديوس انت يا تديوس انا تلو اخوة اخوة كريستالينا اخلو اخان چی بابتی ساریتا ای خونتانمه چی خو قاقو دیوکس پرینن چین کواختی و دیوکس کواختی ان میال کوانشی یا آنا ایمش چخوامل اتویتزا اکبین تلات خوینشنور خمازل چخوامل اتویتزا تخوانا تیتون تخبین خو آلو دیوکس آنا تی آنا اخلا اخو اخ بابتی ساریت ایش اخو اخ این چی بابتی ساریت تون شو بخشخم اخو آنا agua cristalina ma ajo dios ajo estena orjale dios mio chie te dios ponte te ya yaqtsum khulu ma matelt nika ke khulu chie matelt nika te dios ti tsum khulu

مش صغير اخ يا مشيكو كبنات لواقنه اخ يا ماجد نكتنا لكم اخ يا مشيت نشيكو خونه توتوكلين استيك نختين كاينشنا نختيخ نختين نختلوتشاكوتين يا نختون شي باخ كنا اتنتيلا ختيشيلا خلو اوكتيشيل شويت اترافيس اي خلو تشيكو Dios mío, matzulu taye, ahulu, aya Victorina Escobar, atzulu, ay Dios, chivote Dios.

عيق قشخال اخ تقول داية برو لاي وداية لاي تشوك لاي شوبة لاي شوبة جن كاينة عديني خام اخ شخال عدي جيش تقتول شخام اخ برا نكو خاق كيبا اكتنجي بخشالة خلو كاين قشتنا كاين قشتنا سنجي بخشالة نين تنين تعلو مخاتي قدو اجنين تخاق خلو ايس السيون لاي داي لاي لاي نجيج والسيور انجيل شوبوا لاي شوبة مركدين قنادو كلا تجدي لاي تكاتي ماي سيور اي سالتا ماي سالتا تسبوستا ايه

شكاك قال الكنيك ويا برك قميص الكنيك اكشلت معنا اخو بيصبح الكيك ديوس ليوس برلينة تنشوك سلاوي

تتبك بالا فيكتورينا ما تشيق ما تتبك بالا كما تانخا لاي سيور لاي تانخ دوويخ سيور ماي ما تشيق كوانتا تنتاخ تنديوس تغالي ما تنتشيق غالي فيكتورينا بيرمارين خياتي وخلو كنا مش كنت أنقذها ما تأنقتي غدا ويل خالي ما تنشيا كنت أختنتي سيور سندخن كوشتايتي